عيني على بالك عيني على بالك وكل البلاد عم تفوت عيني على بالك ربي يسلمك ربي يسلمك